Viagra. Shadow now led. Shadow now led. Hagra. حياة تمشي وتبلي وتكلمو إيمري. حياة تمشي وتبلي.

0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я тебе подскажу, где не пора радио кампус. Доброго дня, вас вітає радіо.
2: Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous.
4: Good morning, خوش آمدید
5: به کلاس. Salam, خوش آمدید به
6: radio. مرحبا بكم في كلية الراديو.
7: Radio campus, c'est super.